براني دزيت باب حليت بلا وانا براني ده في بلاد بعيدة كسحة من داف وانا وحداني

براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني تمنيت نبحر ونكون فنان وانا بوهالي